بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده.
1: آيات.

0: خبير. راديو رجاء منبر شهية سنة.
1: آيات
2: آيات
3: آيات
4: آيات من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون

وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
3: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: عند الغبار بعض الناس وأئمة المساجد جمع المغرب والعشاء، هل هناك شروط لجمع الصلوات في غير المطر؟
3: ما ورد أنه يجمع لأجل الغبار، إنما الذي ورد الجمع فيه ثلاث حالات: إما في السفر، وإما في المرض، وإما في حالة المطر بين المغرب والعشاء، أو حالة الدحض والطين الذي يكون في الطريق إلى المسجد. هذه الأحوال يجمع، الأحوال الثلاث. أما الغبار ما ورد أنه يجمع من أجله. نعم،
2: أحسن الله إليكم.
4: Ketika musim debu, sebagian orang dan imam masjid menjamak sholat antara maghrib dengan isya. Apakah ada syarat-syarat tertentu mengenai bolehnya menjamak sholat di selain karena hujan? Kemudian Syekh menjawab, tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak sholat dikarenakan musim debu. Yang diperbolehkan menjamak itu hanya ada pada tiga keadaan. Yang pertama ketika safar, yang kedua karena sakit atau karena turunnya hujan, boleh untuk menjamak antara maghrib dan isya. Atau ketika jalan ke masjidnya becek dan berlumpur. Keadaan-keadaan yang seperti ini diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjamak, yaitu pada tiga keadaan tadi. Adapun ketika musim debu, maka tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak dikarenakan sebab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
5: نور من القرآن.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: يقول بودنا أن نسمع عن مكانة النصيحة وضوابط النصيحة حيث أصبح الآن كل منا يقدم النصيحة بطريقته الخاصة.
4: النصيحة من أخلاق الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قال يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله إفراده بالعبادة وعدم إشراك به ودعوة الخلق إلى ذلك، وأن العبادة من دعاء ورجاء واستغاثة واستعاذة إنما يتليق بالله، فالله يدعى دون سواه ويرجى دون سواه. والنصيحة لكتاب الله نشره بين الناس وتوزيع بين الناس وتشجيع حلقة في القرآن والمسامر بذلك والعون على كل خير، فإن من كتاب تعلمه وتعليمه والذب عنه ورد كل شبه المشبهين والحث على العمل به والتمسك به وتحكيم والتحاكم إليه. وأما النصيحة لرسول الله فالإيمان به النبي الرسول خاتم أنبياء إلى رسوله ومحبته وموالاته ونصره وتأييده. قال جل وعلا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور لأنزل معه أولئك مفلحون. وأن قدم قوله على قول كل كائن على قول كل أحد كائن من كان. ونعتقد أنه معصوم فيما يبلغ عن الله، وأن قوله حق وإخبار صدق، فنحن نسلم نبي الرسول نصدق بأخباره ونعمل بشرعه ونطيعه فيما أطاع الله ونطيعه في طاعة الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الله فطاعة الرسول من طاعة الله، ومعصية رسول الله من معصية الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والنصيحة لأئمة المسلمين محبتهم والسعي في جمع الكلمة عليهم وتحبير رعيتهم إليهم وإعطاهم النصيحة الهادفة بطرق معروفة دون أي تشهير أو قطع أمام الملأ. فالناصح لا يسبهم ولا يشتمهم، وإنما يسعى في تأليف القلوب وجمع الكلمة وإبلاغهم حاجة الناس والتعاون على كل الخير والهدى من غير تجريح ومن غير سباب. والنصيحة لعامة المسلمين تحذر من عذاب الله وتنصحهم وتحثهم وترغبهم بما أوجب الله عليهم وتحذر ما حرم الله عليهم وتحب لهم من الخير ما تحب نفسك.
3: بارك الله فيكم.
5: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Pertanyaannya, ingin saya mendengar dari Syekh penjelasan tentang kedudukan dan kaidah-kaidah dalam memberikan nasihat. Karena sekarang ini hampir-hampir semua orang ingin menjadi penasihat, sehingga ketika memberikan nasihat pun masing-masing dengan gayanya sendiri-sendiri. Kemudian Syekh mengatakan, memberi nasihat termasuk akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, beliau menyampaikan, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Nabi SAW mengatakan, agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Maka kemudian para sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin secara umum. Nasihat kepada Allah adalah dengan mengesakan dalam beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan apapun, serta mengajarkan atau mendakwahkan tauhid ini. Dan bahwasanya semua bentuk ibadah, baik itu berdoa, baik itu mengharap pahala, meminta keselamatan, ataupun meminta perlindungannya, semua adalah hak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang memiliki hak ibadah kecuali Allah. Dan tidak boleh ditujukan ibadah-ibadah tersebut kepada selainnya.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
5: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
6: Ayat.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: أدي الصلاة كما أمر الله في أوقاتها في المساجد مع إخوانك في بيوت الله.
2: على الصلاة على الصلاة.
3: راديو روجا منبر cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا يقول أنا طالب علم مبتدئ ولله الحمد والمنة، فماذا تنصحونني؟ هل أبدأ بالفقه أم بأصوله أم بمسائل الاعتقاد؟
3: حسب ما، إن كان أنك في دراسة نظامية فإنك تكون حسب النظام، تدرس حسب النظام في المدرسة أو الكلية أو المعهد، تقرأ المقررات فيها، وإن كنت تقرأ على المشايخ في حلقاتهم فإنك تستشير العالم الذي تقرأ عليه بأي كتاب تقرأ فيه. نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, saya adalah penuntut ilmu yang baru belajar, walhamdulillah. Mohon nasihat Anda wahai Syekh, dari mana saya mulai belajar? Apakah dari ilmu fikih ataukah usul fikih atau masalah-masalah akidah? Kemudian Syekh menjawab, tergantung. Jika Anda belajar di lembaga pendidikan yang menggunakan kurikulum tertentu, maka ikutilah kurikulum tersebut. Ikutilah aturannya, belajarlah sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan di sekolah atau di kampus ataupun pesantren, dan bacalah, pelajarilah mukarrarnya. Namun jika Anda belajar di halaqah masyayikh, maka bermusyawarahlah dengan beliau apa kitab yang perlu Anda pelajari lebih dulu. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
6: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
7: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
8: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
9: Radio Roja.
10: للذاكرين والذاكرات.
11: إذاعة القرآن الكريم.
12: نور من القرآن.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
1: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حد

عيشت الراضية، وأما من خفت موازينه، وأما من خفت موازينه، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فأمه هاوية.

ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: لا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يسأل عن حكم أذكار الصباح والمساء.
3: أذكار الصباح والمساء أذكار عظيمة لا

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا